زوي شباب الشابين بين افريكان شوتي دهات نزتشولين شنت خارين منهم دابون لنا والا واويلي دس ميجا تاو جاني جهابدو ناشكي حفناركي من جترى نگو تبو نخيدا جوي تشيروكي اوين جوريا تدل بدا كيري لكربلاي بلي دلالي لچار آلی چفتین من دچروسن شونا شورن شفتی تازین ین اسکندرین مزن قلورا شحمرانا عقالا لسری من افکتانا چندایا کوتر خوشکان دیه حفنار کامن من